0: Mirin Vivika, acest Akashvani, Kargili, că n-a zirinut, v-a spus, trugneminit, ciova zonsuc, ca să ta, Moharamiscor, la program Chingen Meset, program Prachukan Puin, Sheikh Mohammed Abdullah, program producer Gulzar Hussein.
1: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة ماه محرم مناسبت له يخص آغا امام زمان عجل الله تعالى فرج و شریف في اقبلا تسلیت عرض بد و دون رهبر معظم باقی مراجع اعظام ینتان تمام سامعین محبین اہل بیت خدمت لا تسلیت عرض بد نتان لا دچی ماہ محرم پون الحمدللہ لبس نتان شب عاشورا سن شب عاشورا چی حالات چیت پنجر بیت پو دی مختصر ٹیم پینو گنتی خدمت لا نتیس عرض بد شب عاشورا حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام فیقپی حالات نا حضرت فیقپی برنامو قسم سمی کا تقسیم سن قسم اول پو حضرت فیقپوس اصحاب لا ٹھک بسے امتحان لینس کہ آیا دی اصحاب ہمیشہ دکھنین سگا یا دکھ چمن سزر بیت پو دو چک چک سن نیسے رسیو مولا امام حسین علیہ الصلات والسلام فیقوز فرصت سس شام نکو فپو نکنا عمر سعت کنا کی چھن چک چک مناجات نا عبادت بایوت پی

يفيق بولا جخشيك زهراء أتحر سلام الله عليها يفيق بوزقيك جوك ستون لو شيخ كسل الله يا شيخ أذكر بوداع ولدي الحسين يا شيخ ني حسين وداع مصيبة بزر سقبتي يكس نينسترق

جد مرجد اياب جزانا يا امام حسين في اقبض ودا بسنا ميجي اوتن نبس اتاسو سنا كسل بيون لخدا لمناجات يانو تركت الخلق ترا في حواك وايتمت العيا

الأعزم الأعز الأجل الأكرم بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. يا الله يا الله يا الله يا الله فالردقارة شبع شرائن خدايا بحق محمد وآل محمد نجاق مبلاي سماوي وارزي شر الجن شتيا نسلو سجغ. يا الله حاجت مندان كوني حاجت روابس يا الله التماس دعابس كنوني مشكل حل بس يا الله مريض مريضة طفل مريض الله شفاء عاجل وكامل شزد بس يا الله پروردگارا بحق محمد وآل محمد دلق پونس تو ما ملزغ يا الله پروردگارا حججين كرام مبلغين اسلام